0: كلاص تم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك ريو ومالاغاش وانا ريو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي ريجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريجا ريج عرباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy, dia ajaina ny teny tenim-pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: بلاص تم كفافي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تاو ميشيتي ويت كا سامبت فيانا نول ميتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارانا أمبيدو كامامي ني سامبارافارانا نفالي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فيان ديلامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تياريك توسا نوافن ترانك نفالي فانتينا تفان ميزان داسي نتين نفايني سول تين بياسي ففالي فانتينا تيراين لايم تازانا أنانا تامبون يلايف تين رازانا نفالي فانتينا تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نافا ميراكام ساين ميراكام تاف نفالي فانتينا تيين كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بوناد نفالي فانتين تفان ميزامبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتين ام فيمبنا ام راتان انا جانيان تين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي فانتيكا ناورا كمان دايجا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانتو كفاتين ففانتين يان زيتين في رنين نفالي فانتين تسوي ينوم تاكو فاني فاوكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فانتين ايتانا توكي كان مارونيس نسامبتا سفوكي نفالي فانتين تفولا ففكاتا نايف ديانا نولا وساندا بيسان راتان ففالي فانتين متانا فامارينا يتايزاني فاوكا تسواني بيفارينا نفالي فانتين تسلا زفاد بانجا نبيليزا بيو كان يفتان بانجا ففالي فانتين ملازا نيوان تان تسمس لانجا لانجا نميلا ران ران إزان كا إزان نفالي فانتين نيدين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز نياريتا تستان نمويزان نيارين نمويزان نران أنيفا راتيزان نفالي فانتين يانا تيكتون فاتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندرابا تات نتانجنا وتتارنا نتاوان ساي
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف لا

0: كلاس تم كفافي.
1: أي فيرني نونرسان ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا وافت فيتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريت سينفارتو تانرازا زانا كاني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو ما كان تان ملاغاش أميدم كولو واي سيكتي زان مانغاتا كاني إلزي بارس تسيش نانبيا تام زان فتون زان نا إيرياز نا سينديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسوت زوفو بوبيزم تينوي أنغاتانا تاكينا ني إلزي بارس إفا تستارالوت كانيفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك. نعاتك زايوة أوسيان دي زون دو بي ديميليتاريزي دينوكلياريزي تشيش نانام فتام زان فتون زان كا رأي تانيسان زافا بيتاتيتو وعال لرت نيان تسيكا فا أباسي يفنفوس نوي SFF يساكن فوكتان CVG يساكن فريشان 1250 زاني SFF زان 11000 1250 je confesse en CEG lycée 113 ce qu'une fivnduna université ce qu'une fartan école nationale d'informatique en fenarantsou école normale niveau 3 et inskae et école nationale de la marine marchande en mazang c'est crène zandre zantopku azadir muramanadin mon vokafa gamba amzo ankatoko ny fifidianana zao za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andaniana volana nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

بينتش كنت فرارات في الله دار بي بينت بابا مطو بي بينتش كنت فرارات في الدور فرارات سمن دار بكتر من داني هورو إنو دينا بادر فين كنت